0: الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نشكره ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبيته ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين Alhamdulillah da ope fun Olorun.
1: Alhamdulillah.
0: Atun yin Adewale asiwaju eda alaye Olorun Anabi Muhammad
1: sallallahu alayhi wa sallam.
0: Nje kin to mo te waju loni.

0: الرحمن الرحيم
1: شهد أن لا أو أنا ولا إله إلا هو
0: والملائكة
1: وأولو العلم
0: قائما بالقسط
1: لا إله إلا هو العزيز الحكيم فلا معنى
0: لا إله إلا الله
1: الله لا إله
0: كوكب ماجي
1: لا إله

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون
1: وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أكي ألاجي وكيندي أكي ودادا نيلو أوكيو نيلي ألوكو إنيا يا وامدالا تو جادي لاي يا بيجي ماما تولي والي أسا تيوانسي في داوان ni jeta loke ho la daro olohun olohun foriji mama
2: ni olohun
1: olohun foriji mama lati ilu Ibadan be ni omo won baba munina akin dada eku asende mama gbo ile olopo eyan pata loke ho eku esende omo yin to lo ya dada ya albarka alaja amdalla ti won ri ole asa ni oke ho olohun dakun jo olohun ni sepuna laaro
2: emi
1: gigba lafia olohun se wu na to bele ya ki lawo lawo.